0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
1: تقبل الله منكم

0: اللهم
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور